0: ምቅራብ ክደናጎይ ዝኽእል ቤት ፅሕፈታዊ ኣሰራርሓ ምኽንያት ፀር እናወሰኸ ይኸይድ። በቲ ካልእ ሸናኽ ግን ኣገዳስነታት እንኮላይ መግቢ ምርካብ መብዛሕትኡ ግዜ ብቁጠባዊ ወይ ስነሜላዊ ረቑሒታት ከም ዝፅሎ ድማ የስተብኽሉ። ከም ውፅኢቱ ድማ እቶም ብቁፅሪ ዝግመት ዋጋ ዘየመንጭዉ ዘይረአዩ ክኾኑ ንዝገብር ሓደጋ ይቃልዑ። እዚ ድማ ስነ ምግባራዊ ብድሆ ይፈጥር። ሰብኣዊ ሰብ ብቐፃሊ ኣብ ማእከል ኣህጉራዊ ስጉምቲ ከይህሉ ይገብር። ኣብዚ መዳይ እዚ ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘጉልሕዎ ዓይነት ረድኤትን ውጥናት ምዕባለን ብዝተሓላለኹን ክርድኡ ብዘይክእሉን ፖለቲካዊ ውሳኔታት ዝተዛብዐ ስነ ሓሳባዊ ርእታት ከምኡ እውን ዘይስገር ልምድታት ክዕንቀፉ እንከለዉ ኣፅዋር ግን ከምኡ ከምዘይኮነ ኣፍልጦ መሃብ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ብሓቂ ግርጭታት ካብቲ ክምገብ ዘለዎ ሰባት ንላዕሊ ይምገብ። እዚ ክውንነት እዚ ስርሒታዊ ጉድለታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፖለቲካውን ግብረ ገባውን ቀዳምነታት መሰረታዊ ዘይምዕርዩነት እውን ዘንፀባርቕ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሳዕቤናት ካብቶም ብቅፅበት ዝተጎድኡ ኣፀቢቑ ዝዝርጋሕ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ጥሜት ንማሕበራዊ ሓድነት የዳኸም ግጭት የስፍሕ ከምኡ እውን ግዲ ስደት የጓሃህር ካብዚ ኣረኣእያ ዝተበጊሶም ድማ ሰብኣዊ ተግባር ካብ ኣህጉራዊ ስርዓት ወፃኢ ከም ዘይኮነ ኣጉሊሖም ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ከዓ ሓድነት ንምድልዳል ምግላል ምቅዋም ከምኡ እውን ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ተፈጥሮዊ ከብረት ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣጉሊሖም። ስለዚ ካብ ምቁፅፃር ቅልውላው ሓሊፉ ኣህጉራውያን ትካላት ሓበራዊ ሓላፍነት ናይ መሓዝ መሰረታዊ ስርዓት የጠቃልል። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ከዓ ነቶም ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ዘለዉ ሰባት ብምሕሳብ ሓድነት ከም ዘለዎ የረጋግፃ። በዚ መዳይዚ ድማ ውጥን መግባዕ ዓለም ካብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ወይ ግብራዊ ተዋስኦ ንላዕሊ እዩ። ጭቡጥ መግለፂ ኣህጉራዊ ሓድነት እዩ። ከም ሓቂ እኳ ደኣስ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዝደኸመሉን ማሕበረሰብ መራኸብታት ኣብ ዝተበታተነሉን እዋን ህላወኡ ሰብኣዊ ቅልውላው ናብ ዘይምለስ ውድቀት ንኸይቅየር ይሕግዝ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። በዚ ምክንያት ድማ ንብዝሓ ጎናዊ ምትሕግጋዝ ዝተሓደሰ ተወፋይነት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ንመንግስታትን ህዝብታትን ዓለም ተወፋይነቶም ክሕድሱን ክሕይሉን ንጥሜትን ስርጠንቁን ንምምካት ዝውፈ ፀጋታት ከብዝሑ ከምኡ ውን ሓገዝ ናብቶም ዘድልዮም ሰባት ከይበፅሕ ዝዓግቱ ዕንቅፋታት ክውገዱ ፀውዒት ኣቕሪቦም ማዕር ማዕርዩ ድማ ከምዚ ዓይነት ደገፍ ምስ ቤተ ክርስትያንን በርገሳዊ ማሕበራትን ምትእስሳር እውን ከደልድል ይግባእ። ኣቕሚ ናይዞም ኩሎም ተዋሳእቲ ብሓባር ምድልዳል ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ጥሜት ዘሎና ሓባራዊ ኣርባዕነት ክዕብዮ መታን ነዚ ፀውዒት ንምትግባር ግልፅነትን ተሓታትነትን ሓገዝ ኣብ ክንዲ ዝዕንቅፍ ንሰባት ከገልግል ዘይበቅዕ ቤት ፅሕፈታዊ ኣሰራርሓ ብኣድማዐ መገዲ ምንካይ ከም ዘድሊ ኣፅኒዖም ብምምልካት መንግስታት ውፅኢታዊ ግዝኣታዊ ምቁፅፃር ኣብ ዘይብሎም ወይ ሰብኣዊ ተበፃሕነት ኣብ ዝተገደበሉ ኩነታት ሙናት ናይ ውሽጢ ዓዲ መሻርክቲ መተካእታ ዘይብሎም ይኾኑ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብቕምስናታት ብሰባኻታት ብናይ ካሪታስ ትካላትን ብካልኦት ኣብ እምነት ዝተመርኮዘ ተበግሶታትን ኣቢላ መብዛሕትኡ ግዜ ብዓለም ለኻውያን ተዋሳእቲ ኣብ ዘይብፅሕ ከባብታት ናብ ተቃልዓተ ህዝቢ ከም እትበፅሕ ብምግንዛብ ንውጥን ምግባዕ ዓለምን መሻርክቱን ነዚ ፀዕርታት እዚ ክቅፅልዎ ኣተባቢዖም ድሌታት ኣመጋግባ ምምላእ ስቃይ ዘቃለል ጥራይ ዘይኮነ መሰረታዊ ጠንቅታት ስነ ፖለቲካዊ ኣቀማምጣ መልክዓ ምድሪ ዘይምርግጋዕ እውን ከም ዝመልስ ኣስሚሮም። ምክንያቱ ውሕስነት መግቢ ኣገዳሲ ኣካል ዓለማውን ውሁድ ድሕነትን እዩ ቢሎም ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ውጥን መግባዕ ዓለም ኪኖ ስርሒታት ህፁፅ ምላሽ ብምዝርጋሕ ከም ንህፃናት ኣብ ቤት ትምህርቲ መግቢ ዝህቡ መደባት ዝኣመሰሉ ናይ ነዊሕ እዋን ተበግሶታት ንምርግጋዝ ዘካይዱ ፀዓርታት ከም ዝነኣሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ነገር ውፅኢታውነት ሓደ ትካል ጥራይ ዘይኮነስ ተኣማንነት ኣህጉራዊ ምትሕብባር እውን እዩ ብምባል ትካል ውጥን መግባዕ ዓለም ሓድሽ መገዲ ዝከኣል ምዃኑ ከም ዝረኣይ ገሊፆም ይኹን እምባር እዚ ነቲ ኣዝዩ እተሓላለኸ ነገር ንምቅላል ነቲ መሰረታዊ ነገራት ቀዳምነት ንምሃብ ከምኡ እውን ወላ ሓደ ሰብ ከይርሳዕ ምግባር ቆራፅነት ከም ዝሓትት ኣትሪሮም ብምዝኽኻር ኣብ መወዳእታ ቅዱስነቶም كلاتهم ناي علت نغيرا او مم انت كراخبو بقبر ما انت كنابرو املاخ تعرتاتكم كبارخو اتسلي كم زبالو زينا فاتيكان افليتو
1: كبراتن كبرانن سمعتنا زي زينا فاتيكان ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعت كاب علت عسران شدشتن كساب علت عسران شوعاتن سنة مس ابالات قبائي كاردينالات كراخبو يوم أباو دما أبهلو كنتات بيت خرستيانن عالمن زتكورة بزعبا سلامن كمون أب تقبار سينو داونت زتكورة فلوي زتا ككايو ديوم بيت صحفت زينان كفل محتمن كدس منبر ككدمتي بعال كدوسان بيتروسن باولوسن كاب إلت إسران شدشتن كساب إلت إسران شوعاتن سنز ككاية تمديبو زلو فلوي قباية كاردينالات زملكت مرحا قبر أوتيو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعت مس كاردينالات أبزر راخبولو قبائي بزعباتن عالم زساقيا زلو قجتاتن بزعباتي بيت خرستيان سلامن اركن مهناس بدرجة قوانقوان أتحساسبان بخمي كتر دادا كم زلوا كميايت ويوم الزو قبائي زي داد حرتي أبزح لف ورحي طرز تخايد فلوي قبائي كاردينالات زكايد زلو خوينو كاملا عالم زمسو 107 كاردينالات دمس من رجع زلوا من زي بلو من زساتفو أخيبا كخوينيو أمو داتا نايتي أبوارحت الرز تخايدة فلوي قبائي كاردينالات دما كدوس أبونا رساليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعت نزحجي ككاية تمديبو زلو ناي ورح سنة قبائي أوي جوم نتوم كاردينالات كا أباخاتكم كوكل كم زلوني يسمع عنن يأمنن إيه كم زبلو ومز زكاريو بمسارتتي كابي تحفت زينان كفل محتى من كدست منبر زوات أمرحا قبر عيون عايز فلوي قبائي كاردينالات بسألوتن سمونان بحتا واستنتنون بقجلا وميتن كمون حفشا وياخيباتاتن زكايت كخوونيو نتي سينو داو ميلا تباهيلو زفلت عقباب دما كسعبيو بسوان كاردينالات حوون نتاوي ملووات من تخهلوام بزعباتي يابد داراش زكايد وزتا مستيراون نت كحلوون عب اوان الزفلوي قبائي كاردينالات نمر راخب بزوحان زخونا مقلس كيهبو تحاتي تومالو تساتفت الزقبائي أب عسرا قجلتات ككفافلو يوم نتشعات تقجلتات بتوم ترازو خونو كاردينالات مرستي زقومو دما كخونو يوم غلا خابزياتوم كا حوارياويان لوخات كدست منبر كاردينالات مرستن كموون ترا قلقلوتوم زودو كاردينالاتن زساتفو كخونو يوم اتوم زترفو عصر توحاد قجلتات كاردينالات مرستي أبالات كوريا رومانا دمس مرجع زي بلوم كاردينالاتن زتقال لكخونيو نفس وقف قجلة نتزكايد وزت زمرحون قزيز قصاصرون أبو منبراتن نحسابات تساتف تزكبون ناب موداتات أبساب قجلة تاتم زدالون صحفتون كهلو واميوم الزفلوي قبائي كاردينالات زمت زلو عربي إلى 26 سنة برسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعة بزمر رحمة سواة قداسي أبازيليكا كدوس بيتروس كجمريو بدحرزي الزوم كاردينالات نتي ناي تقبائي مخفتس نسرعات نمستاف ناب ناي قبائي أداراش باولو شادشاي كخدو يوم أباو دما مدباتهم بمزمور نعا أو منفس كدوس كخفتوو يوم حلقة قبائي كاردينالات بزو كاردينال جوفاني باتيستاري بزقربو مدرن كمون بقدوس أبونار سالي كانبا باسات زقرب اللوم ناي مأتوي كالم عدان بمكفال دما قبائي أوم كجمرو يوم اتقداماي اخيبا ابينيت عالمينا وانجيل كنسبخ التصوعنا ابزبل حتو زتكور كخونيو بزو كاردينال زي غوشريش متروبوليتان ليكا باباسات كراكوف قدوس مصحفاوي استنتنو ككافل وميو دحرزي ناي صمونا صلوتن زتغجلتاتن كمون اب حفشا واخيبا صبصابات مقرابن كسعبو يوم عربي دحر قطري اتخالاي اخيبا باهل سلطانن سلطانه فقرن بزبل ارستي كستنتنو يوم بزو كاردينال فيكتور امانويل فرنانديز هي انتناي تبزعبا قدايات انكس امنت زحال العلواي بيت صحفت قدست منبر اب حمشاي معراف ناي قروم سباونت تمركيسوم استمهرو ككافل وميوم قدام نغهو دحرتي اب بازيليكا قدوس بيتروس ببزو كاردينال ريزم الرحمه سوا تقداسه بزوان كاردينالات نابا داراش باولو شادشاي بمخاد عيوم كقصلو يوم اتسالساي اخيبا ابسناي مهناص ناي زمننا بوتاتات سراح بزبلار استي بزو كاردينال ستيفن بريسلين ليكا باباسات متروبوليتان جوهانسبرغ ابو منبر غباي كاتوليكا ويام باباسات دبوب افريكا استنتنو كقربلوم يوم اتزسعب زتا اب حبارا وربحان مهناص زصقم كففلاتن كاب حزبتاتن محبرسبن زلعال حتوتات كمون ابا كبابياويان ابيات خريستيانن ادماساويت بيت خريستيانن كهبواز خيلا دقف عبزة تكورة فرنگر كخوونيو اتراب عيناي موداتا اخي بعد ما قدام دحرق اتري عب حدش عدراش سينو دوس ككايديو መንገዲ ትግባሬ ሲኖዶስ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘተኮረ ድማ ክኸውን እዩ። ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ማሪዮ ግሬች ካብቲ ናይ ኣቅላስያዊ ጉባኤ ብዛዕባ ሲኖዳውነት 2027 2028 ብዝብል ኣርእስቲ መድረኻትን ማዕቀናትን ከምኡውን መሳርሒታት ምድላው ንዝብሉ ኣርእስትታት ናይቲ ሰነድ ኣመልኪቶም መደረ ከቕርቡ እዮም። እዚ ጉባኤ እዚ ናይ መምርሒ ማሕትት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ዝካየድ ዘተን ከምኡውን ካብ 3 ደቓይቕ ዘይበዝሕ ናፀ ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥ መደባት ዘጠቓልል ክኸውን እዩ። በቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘቕርብዎ ናይ መደምደምታ መደረ ድማ እዚ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ክዛዘም እዩ። ስዒቡ ድማ መዝሙር ስብሃት ለከ ክዝምሩን ቀጺሎም ድማ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻድሻይ ብምኻድ ናይ ድራር እንግዶት ክካፈሉ እዮም። ሰኑይ ዕለት 29 ሰነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንኽብረ በዓል ቅዱሳን ሃዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉ እዮም። ሓፈሻዊ ቤት ጽሕፈት ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መራሕቲ ኣህጉራውያን ተቕዋማት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ንሲኖዳውነት ኣብ ግብሪ ንምውዓልን ምዕባሌታቱ ንምግምጋምን ንዝካየድ ናይ 2027 2028 ኣቅላስያዊ ጉባኤ ንምስንዳው ኣብ ከተማ ሮማ ይእከቡ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ትማል ሶኑይ ብሓፈሻዊ ቤት ጽሕፈት ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ዝወፀ መግለጺ መራሕቲ ኣህጉራውያን ተቕዋማት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ሮማ ንዝቕጽል ምዕራፍ ናይ ሲኖዶስ ንሲኖዳውነት እተወፈየ ናይ 3 መዓልቲ ኣኼባታት ክገብሩ ምዃኖም ሓቢሩ። እቲ ካብ ዕለት 23 ክሳብ ዕለት 25 ሰነ ዝካየድ ኣኼባ ካብ ላቲን ኣሜሪካ፣ ኣፍሪቃ፣ ኣስያ፣ ኤውሮጳ፣ ኦሻንያ፣ ማእከላይ ምብራቕ ከምኡውን ሰሜን ኣሜሪካ ዝመጹ ተወከልቲ ኣህጉራውያን ማሕበራት ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣወሃህቲ ጉጅለታት ሲኖዶስ ኣኼባ የካይዱ ኣለዉ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ እዚ ኣኼባ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ምዝዛም ስሩዕ መበል 16 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 ኣብ ትግባሬ ናይዚ ሲኖዶስ ንሲኖዳውነት ዝቕጽል ዘሎ ምዕራፍ እዩ። እዚ መስርሕ እዚ በቲ ኣብ 2027 2028 ዝካየድ ኣቅላስያዊ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ፍሉይ ኣኼባ ክካየድ እዩ። ተሳተፍቲ ነቲ ቐጺሉ ዘሎ ደረጃታት ናይዚ ሲኖዳዊ ጉዕዞ ንምምራሕ ተባሂሉ ተዳለወ ኣቅላስያዊ ኣኼባታት 2027 2028 ንደረጃታትን ማዕቀናትን ከምኡውን መሳርሒታት ንምድላው ጉባኤ የካይዱ ኣለው። ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ከም ዝገለጾ እቲ 3 መዓልቲ ዝወስድ ዕዮ ኣብ ትግባሬ ናይ መወዳእታ ሰነድ ናይ መበል 16 ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣብ ምስማዕ ዘተኮረ ክኸውን ከሎ ካብ ተፈላለዩ ዞባታት ዓለም ናይ ዝመጹ ተሳተፍቲ ተመክሮታት ምልውዋጥ ከምኡውን ሓባራዊ ቀላሲ ተወሳኺ ተሳትፎን ሓባራዊ ኣስተንትኖ ዘድልዮ ጉዳያትን ኣብ ምልላይን ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ገለ ኽፋል ናይቲ ውጥን ነቲ ናይ ሲኖዶስ መስርሕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ ዝቕጽሉ እዋን ኣብ ኣከባብያውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዞባዊ ጉጅለታት ኣብያተ ክርስቲያንን ንምትሕብባር እተወፈየ እዩ። ነዚ ዕዮ እዚ ኣብ ምድጋፍን ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ዘለዎ ግደ እውን ፍሉይ ቈላሕታ ክግበረሉ እዩ። እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ምይይጥ ኣብቲ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝተመልከተት ሓደ ደረጃ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2028 ዝካየድ ኣኼባ ዝዛዝም ዝሰፍሐ ጉዕዞ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘተግብር ኣኼባታት ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ተሳተፍቲ ብዛዕባ ተሳትፎን ውክልናን ትጽቢትን ዝግበረሉ ውጽኢት ከምኡውን ብዛዕባ እቲ መስርሕን ምስ እዚ መስርሕ ዘለዎ ግደ ሓፈሻዊ ቤት ጽሕፈት ዘቕርቡ ሓሳባት ክካፈሉ እዮም። እቲ ኣኼባ ሓሙስ ምሸት ክዛዘም እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ቀቅድሚ ምዝዛም እቲ ኣኼባ ምስቶም ተሳተፍቲ ኣብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ክራኸቡ ከም ምዃኖም ከም መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ቐትሪ ዕለት 25 ሰነ ምስቶም ኣብቲ ኣኼባ እተሳተፉ ናይ ዘተ ክፍለ ጊዜ ካሕልፉ እዮም።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለ ምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ነጽባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس.

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይሎም ዕለት 23 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ቃለ ምዕዳን ርእሰሊቃን ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣባላት ጀሮም ለጀን ትካል ምብፃሕ ርእሰሊቃን ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ቫቲካን ናይ ሓጋይ ኣፀደ ህፃናት ንደቂ ሰራሕተኛታት ቫቲካን ወግዖም ምብፃሕ ርእሰሊቃን ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ሮማ ኣብ ዝርከበ ዋና ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውጥን መግባእ ዓለም ቤት ፅሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅዱስቲ መንበር ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ዝካየድ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ኣመልኪቱ ዝሃቦም መግለፂ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስ ጳጳሳት ንዝመፅእ ኣብ 227 ኣብ 228 ዓመተ ምሕረት ዝካየድ ዓለሳዊ ጉባኤ ንምዝታይ ኣብ ከተማ ሮማ ዘካይዶ ዘሎ ዋዕላ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርክስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሐኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባት ወልደን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስ ኣባላት ጀሮም ለጀነ ትካል ኣብ 22 ሰነ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተራኺቦም ንፈረንሳዊ ሓኪም ህፃናትን መስራት ዘመናዊ ስነ ኣካላውን ስነ ህወታውን ባሕርያት ንህወትን ሰብኣዊ ክቡርን ንሓበራዊ ረብሓ ዝጣበቐ ምዃኑ ብምዝካር ከም ዝነዓድዎ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ መበል 100 ዓመት ልደት ክቡር ፕሮፌሰር ጀሮም ለጀን ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣባላት ናይቲ ብስም እቲ ፕሮፌሰር ዝፅዋዕ ተጠባቂ ሰብኣዊ ክቡሪ ትካል ኣብ ሃገረ ቫቲካን 22 ሰነ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖም መደረ ንጀሮም ለጀን ፈላሚ ዘመናዊ ስነ ኣካላውን ስነ ህወታውን ባሕርያት ብፍሉይ ንኣዝዮም ተቃላዕቲ ዝፈወሰ ሓኪምን ዘይሕለል ተሓላቂ ህወትን ሰብኣዊ ክቡርን ንሓበራዊ ረብሓ ንምንባሩ ብምዝካር ኣባላት እቲ ትካል ኣብነቱ ብምስዓብ ኣብ ሕብረተሰብ ውፍያት መሰኻኽር ኣብ ኣገልግሎት ቀጻሊ ምድላይ ናይ ሓበር ረብሓ ክኾናት ተሓሳሲቦም ምኽንያት ዳውን ኣበር ዝረኸበ ፕሮፌሰር ጀሮም ለጀን ኣብ ታሪክ ዘመናዊ ሕክምና ነባሪ ኣሰር ዝገደፈ እውን ምዃኑ ብምዝኽኻር ሓደ ካብ ኣቦታት እዋናዊ ስነ ኣካላውን ስነ ህወታውን ባሕርያት መፅናዕትን ስነ ምርምርን ተባሂሉ ዝግለጽ ህወቱ ንመፅናዕትን ንሓልዮት ኣእምራዊ ስንክልና ዘለዎም ሰባትን ውፉይ ከም ዝነበረ ቅዱስ ኣቦና ኣጉሊሖም ሕክምና ጽልኢ ሕማምን ንሕሙማን ሰብ ምፍቃርን እዩ። እዚ ድማ ንኣገልግሎት ብፍቕሪ ንድኻታት ኣብ መንጎ ድኻታት ከም ዝመርሖ የስተብኽሉ። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ፕሮፌሰር ለጀን ናይ ትምህርቲ ብሉፅነትን ንቤተ ክርስትያን ዘይሕለል ኣገልግሎት ኣፍልጦ ብምሃብ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ኣባል ጳጳሳዊ ተቋም ስነ ፍልጠት ክኸውን ከም ዝሸምዎ ዘኪሮም ምስ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝነበሮ ዓሚቕ ዕርክነትን ኣብ ምክልኻል ህይወት ዝነብሮ ሓበራዊ ተወፋይነትን እዚ ድማ ጳጳሳዊ ተቋም ስነ ህይወት ንምፍጣር ከም ዝሓገዘ ገሊፆም ፕሮፌሰር ለጀነ ነቲ ተቋም ኣብ ቅድሚ መብዛሕ ስጋታት ህይወት ዘለዎ ልዑል ኣድላይነት ዝመስከረ እዩ እንክብሉ ብምግላፅ ጀሮም ለጀነ ናይ ስነ ፍልጠትን ጥበብን ሰብ ብምዃኑ እቲ ስነ ፍልጠታዊ ርክበቱ እቶም ዳውን ኣበር ዘለዎም ሰባት ምስ ተወልዱ ጥራሕ ዘይኮነ ገና ኣብ ማሕፀንን ከለዉ ብስነ ሕክምና ምድላይ ክእሉ ከም ዝገበረ ኣስተብሂሎም በዚ ምኽንያት እዚ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ጀሮም ተጠባቂ ዳውን ኣበር ዘለዎም ሰባት ብምዃን ኣብ ልዕሊ እዚ ዓይነት ኣበር ዘለዎም ሰባት ዝፍፀም በደል ዓሌትነት ክሮሞዞም እንክብል ብምግላፅ ኣትሪሩ ብምቅዋም ክብሪ ህይወት ክሕሎ ዝተጠባበቀ ምንባሩ እውን ዘኪሮም እቲ ፕሮፌሰር ለጀን እተዛረቦ ትንቢታዊ ቃላት ንህይወት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንክጣበቀሉ ከም ዝደረኾን እዚ ድማ ኣብቲ መበቀሉ ካብ ፍጥረት ኣምላኽ ዝኾነ ዘይግሃዝ ክብረት ሰብ ምዃኑ ቅዱስነቶም ገሊፆም እዚ ተወፋይነት እዚ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ትካላትን መራሕትን ብድሆ ከም ዘቕረበን ኣማኻሪ ክኸውን ከም ዝገበሮን ካብ ገለ ጉጅለ ስነ ፍልጠታዊ ጉዳያት እውን ተቃውሞታት የጓንፎ ምንባሩ የዘኻኽሩ። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ፕሮፌሰር ለጀነ እደ ጥበብ ንሕክምና ክሕግዝ ደኣ እምበር ክትክኦ ፈፂሙ ከም ዘይክእል ዘስተውዓለ ምንባሩ ኣስሚሮም እደ ጥበብ ኣንጻር እቲ ብባህርኡ ኣብ ኣገልግሎት ሂወት ዝርከብ ሕክምና እውን ክውዕለ ከም ዝኽእል ኣፍልጦ ከም ዝነበሮን ዋጋ ሓደ ሰብ ኣብ ኣፈፃፅማን ርእሶም ማሕደራ وي محبره وطقمي فتسمو زي مركوز مخانو زرقا قدس ايو حاكيم بمسارتك امراو معريت بيت مرمر نهيوات نايزي دكي وي نايتي بعد مزدف السابق وسن فتسمو كفاك ديابلون انكبلو اتنقيقام حكمنا اقلقالو وطن موت كخوون فتسمو ايكلن ايو كم زبالو زينا فاتيكان يحبر كدوس ابونا ابا مادم دمتا مدر عم نتام كاب سباينان ارجنتينا خبرات منغستات امريكا بورتشوغال ايطاليا تونيزيا كوتو دوفار كومو اون كوريا زمتو ابالات تتكالن ابايت صدرا امن داقي ممسلامتا بمقراب حبارو ربحان زخوان يخون سب فلايكا دخمتن سنكلن زلوا من سبات كرفقم كم زيك البم الزخقار عب حبرات سب زلوا من توفاين نتم دمى كقدسلو التبابي عم اتي بحبر عب عدم سوات حساسبان لبن التمسرة ملقتن عيون عقل غالق زي عبه الجرم لوجان نتم سنيت زداليو بزوحات من اصياتن كيلاتاتن تبعات حاكي استنفسك خونم زلوا من تسفع قليت عم بتوساخ اون ابنت بروفيسور لوجان بزي ترير رتعو مخن نياتن امنتنك علاتن تكباراتن عبل عدد سبات بزيك المفردن حاسوت من تساقن حدنتن خهلوك عقز اتسليي كم زبالو زينا فاتيكان افليتو رساليك انا باباسات اليوم مبال عصر تربعته ابناي فاتيكان ناي حقاي عصاده هتسعانات ندك سرحتناتات فاتيكان قدس منبرن نزيساتو فنزلو وخلوم هتسعانات على سران كلتان سنة ابزقا برو عدات هتسعانات ادت باب بحالفنات كتقاملو يتبابعو قدس النطم اتوم هتسعانات زقرب لهم حتو اماكي لهم ابزحابوك على معدان هتسعانات مز ادت باب زلو ومركب سبعو ركب زتك كاي كون بحالفنات كتقاملو كمتلابو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات ليون أب عمتة تمهردي كابناي إيد تليفون كمبيوتر تابلت مرحاق أسقام مخان زملاخت نزق رب اللهم حتاب زحبو مالسي ربحا إدت باب أفلتو كنتهابو نحق إينا سبعو زمد نخدك كم زيبلو التحساسي بام إدت باب أزيوت بوغن نبزوح نقرات أزيو تقامن كخوون يقل إيو انتقونا جن بحابار أب إنه الولوان أب نفس وكف خموت ناي إيد تليفون وي تابلت أب إدنا كهلواننا أدلاي أي كونان بيلوم دوم هسعانات بمسار حتات زيكونس كم سبات بحابار قزيك كحلفو دما كم زتباب عوز حبر زينا فاتيكان أصيبو أركنات مهنات بحابار قزي محلاف بحابار متسوات من البات أون بحابار متسنع أزيو أقداسي إيو نحنا عدك سبات إنا سبات إنا مسكال أترك بكهلونا دمما أزيو أقداسي إيو نزي حساب زدمما نبي وات صدرا بيت أصفيحهم صدرا بحبار أب إتلو اللقوان كل سبقوف إلو نجزا رأسو تليفون كتأمت قبو أي كونان بخامي كم إتزاربن بخامي كم إتزاراربن بخامي كم إتحقوصن مفلات أزيو أقداسي إيو بتوساقي أقداسنا تسألوت أقليحهم ولا أول مسحف كدوسن تسألوتنا أبنا إيد تليفون كهلوانا زكال اون انتقونا اقزي عبيهير ناب تليفونات كتمت كم زيدالي الزقاقيرم اقزي عبيهير ناب لبنانا ناب هيوتنان كتمت يوزدالي كم زبالو افليتو رسالي كان باباسات ليون بفلاينتوم عبيتي هزعانات ابزحابو مقلاتي بزحات متقبارتات تتكامتي ننوح اوان نخز انحو كونا ايلوز تدالا ومقانات انكيقم نايز ادات بابزيز قاتيناتات نخقابرونا ايام زيز عرو سلازي أب أتقاق ما أدت باب قبرا وقدا بمقبار كم أبزو السنة ساعتتنا إيد تليفوناتنا مقدافن نقلالن صدرابي تعاون نتفتحتن بطا مهاب يدلي انقبلو حساب بأقربهم كلاتنا أبناي مسمر قمدات زي تسكوعنا أي كنا نحنا دك سبات إينا بيلوم بدحري إزر ساليكان باباسات إطوم حسانات زمدناتات بمخص كواس بسعولوتنا أملاق بمدلعي نناس النتم كدرت كبزق الملك تسقاتينا نت بمرحاق سبعاون منفصاون هيوتهم كما عبلو دما كم زد تبابع زينا فاتيكان أفليتو كالب من سيد ساعتا في دما نترس لكان باباسات بزعبا اتي عبمان لعالم زقابرو حاريو عدت بزملكت نزق عرب اللهم حتون كمدلسو بزعبا قزا رأسنا محساب اب هيوتنا نبي كم انقيدين مفلات وصانق لتم معبالن ازيو اقداسي يبيلعم دحريو نتم قولعو ملوء بملوء اب ادت باب ኣብ ክንዝምርኮዙ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ክእለት ምሉእ ብምሉእ ክጥቀምሉ ኣተባቢዖም ሓንጎለ ይዓይ እንተ ኣልዩ ቴሌፎን ኣየድልየንን እዩ ትምህርትን ህንፀትን መመዝዛንን ሰባት ፀገማት ከጋጥሞም እንከሎ መፍትሒ ንክረኽቡን ከም ዝሕግዞም ድማ ከም ዘብርሁ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ኣብ መደምደምታ ቅዱስነቶም ነቶም ህፃናት ምስኦም ሓቢሮም ክፅልዩ ዓዲሞም ድሕሪ ብሓባር ዝዓረገ ፀሎት ፀሎት ኣብ ሂወትና ኣገዳሲ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኢየሱስ ኣብዚ ምሳና ክህሉ ኢና ንደሊ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ሮማ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውጥን መግባዕ ዓለም መብፅሕ ኣካይዶም መግቢ ማይን ክንክን ጥዕናን ኣብ ትሕቲ ስነ ፖለቲካዊ ኣቀማምጣ መልክዓ ምድሪ ረብሓታት ክግዛእ ከም ዘይክእል ኣስተብሂሎም ሃገራት ብዝተሓደሰ ብዝሓጎናዊ ምትእስሳር ብሓባር ክሰርሑ ድማ ፃውዒቲ ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ብሓባር ምስ እናዓይኑ ጥሜትን ጉድለት ኣመጋግባን ናይ ምቅላስ ህፁፅ ዕማም ንካፈለ ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ድማ ክንፈትሖ ኢና ነዚ ዕማም እዚ ብውፅኢታዊ መገዲ ንምፍፃም ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብድሆታትን መሰረታዊ ምኽንያታቱን ነባሪ መፍትሕታት ክንምርምር ኣሎና እንክብሉ ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣተሓሳሲቦም ብዝሓጎናዊ ምትእስሳር ኣገዳሲ እዩ ከም ማይ መግብን ክንክነ ጥዕናን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ድሌታት ኣብ ትሕቲ ስነ ፖለቲካዊ ኣቀማምጣ መልክዓ ምድሪ ረብሓታት ክግዝኡ ከም ዘይክእሉ ድማ ኣስሚሮም ነቲ ኣብ ህፁፅ ኩነታትን ኣብ መንጎ ግጭታትን ተፈጥሮዊ ሓደጋታትን ህወትን ምድሓን እቲ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ንዝገብሮ ተወፋይነት ብምምስጋን ትካሎም ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሰብኣዊ ክብሪ ንምሕላውን ሕውነትን መዕባይን ዘለዋ ተልእኮ ብዕምቀት ከም ዝሰማማዕ ኣመልኪቶም ሎሚ ቅልውላዋት ካብ ዝተነፀሉ ፍጻሜታት ናብ ቀጻሊ ክውንነት ከም ዝማዕበሉን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ግጭታት ሕዱር ዘይውሕስነት መግቢ ቁጠባዊ ዘይርጉእነትን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ተቓልዓነት ምህዳር ከም ዝልለ ድማ ኣስተብሂሎም እዚ ክውንነት እዚ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ናይቲ ዓለማዊ ስርዓት እዩ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፈሪ ክባዛሕን ሓደሓደ ግዜ ድማ ንቡር ክገብሮ ዝኽእል ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ከም ዘልዕለ ኣመልኪቶም እቲ ፀገም ኣብ ብኸመይ ጣልቃ ምእታው ጥራሕ እተሓፅረ ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ስለምንታይ ብቐፃሊ ተመሳሳሊ ፀገማት ከም ዘምፅእ ምርዳእ ከም ዘስፍሕ ድማ ከም ዝገለፁ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ኣህጉራዊ ስርዓት ብኸፊል ብሰንኪ ቅልውላው ብዝሓጎናዊ ስርዓት እናተበታተነ ይኸይድ ከም ዘሎ ጓሂኦም ገሊፆም ሃገራት ነቲ ኣብ መንጎ እዚ ጉዳያትን ኣብ መንጎ ብዝሓጎናዊ ምትሕብባርን ዘሎ ጥብቂ ምትእስሳር ዕሽሽ ብምባል ሃብተን ኣብ ኣህጉራዊ ድሕንነትን ቁጠባዊ ዕቤትን ውሽጣዊ ርግኣትን ከም ዘውዕላን እዚ ዝንበሃለ ጠንቂ ዘይምዕርይነትን ምግምማዕን ኢፍትሓውነትን ከም ዝኸውን ድማ ኣጉሊሖም በቲ ሓደ ሸነኽ ሰብኣዊ ስጉምትታት በቲ ነቶም ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ሓገዝ መቕራብ ክደናጎይ ዝኽእል ቤት ፅሕፈታዊ ኣሰራርሓ ምኽንያት ፆር እናወሰኸ ይኸይድ በቲ ካልእ ሸናኽ ግን ኣገዳስነታትን ኮላይ መግቢ ምርካብ መብዛሕትኡ ግዜ ብቁጠባዊ ወይ ስነሜላዊ ረቓሕታት ከም ዝፅሎ ድማ የስተብህሉ ከም ውፅኢቱ ድማ እቶም ብቁፅሪ ዝግመት ዋጋ ዘይመንጭዉ ዘይረኣዩ ክኾኑ ንዝገብር ሓደጋ ይቃልዑ እዚ ድማ ስነ ምግባራዊ ብድሆ ይፈጥር ሰብኣዊ ሰብ ብቐፃሊ ኣብ ማእከል ኣህጉራዊ ስጉምቲ ከይህሉ ይገብር ኣብዚ መዳይ እዚ ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘጉልሕዎ ዓይነት ረድኤትን ውጥናት ምዕባለን ብዝተሓላለኹን ክርድኡ ብዘይክእሉን ፖለቲካዊ ውሳኔታት ዝተዛብዐ ስነ ሓሳባዊ ርእታት ከምኡ እውን ዘይስገር ልምድታት ክዕንቀፉ እንከለዉ ኣፅዋር ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ ኣፍልጦ መሃብ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ብሓቂ ግርጭታት ካብቲ ክምገብ ዘለዎ ሰባት ንላዕሊ ይምገብ እዚ ክውንነት እዚ ስርሒታዊ ጉድለታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፖለቲካውን ግብረ ገባውን ቀዳምነታት መሰረታዊ ዘይምዕርዩነት እውን ዘንፀባርቕ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሳዕቤናት ካብቶም ብቅፅበት ዝተጎድኡ ኣፀቢቑ ዝዝርጋሕ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ጥሜት ንማሕበራዊ ሓድነት የዳኸም ግጭት የስፍሕ ከምኡ እውን ግዲ ስደት የጓሃህር ካብዚ ኣረኣእያ ዝተበጊሶም ድማ ሰብኣዊ ተግባር ካብ ኣህጉራዊ ስርዓት ወፃኢ ከም ዘይኮነ ኣጉሊሖ ሓቢሮም ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ከዓ ሓድነት ንምድልዳል ምግላል ምቅዋም ከምኡእውን ንዓይነት ወከብ ሰብ ተፈጥሮዊ ከብረት ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣጉሊሖም ስለዚ ካብ ብምቁፅፃር ቅልውላብ ሓሊፉ ኣህጉራውያን ትካላት ሓበራዊ ሓላፍነት ናይ መሓዝ መሰረታዊ ስርዓት የጠቃልል ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ከዓ ነቶም ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ዘለዉ ሰባት ብምሕሳብ ሓድነት ከም ዘለዎ የረጋግፃ በዚ መዳይ እዚ ድማ ውጥን መግባዕ ዓለም ካብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ወይ ግብራዊ ተዋሳእ ንላዕሊ እዩ ጭቡጥ መግለፂ ኣህጉራዊ ሓድነት እዩ ከም ሓቂ እኳ ደኣስ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዝደኸመሉን ማሕበረሰብ መራኸብታት ኣብ ዝተበታተነሉን እዋን ህላወኡ ሰብኣዊ ቅልውላው ናብ ዘይምለስ ውድቀት ንኸይቅየር ይሕግዝ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት በዚ ምክንያት ድማ ንብዝሓ ጎናዊ መተሓጋገዝ ዝተሓደሰ ተወፋይነት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ንመንግስታትን ህዝብታትን ዓለም ተወፋይነቶም ክሕድሱን ክሕይሉን ንጥሜትን ስሉጠንቁን ንምምካት ዝውፈ ፀጋታት ከብዝሑ ከምኡውን ሓገዝ ናብቶም ዘድልዮም ሰባት ከይበፅሕ ዝዓግቱ ዕንቅፋታት ክውገዱ ፀውዒት ኣቕሪቦም ማዕር ማዕርዩ ድማ ከምዚ ዓይነት ደገፍ ምስ ቤተ ክርስትያንን በርገሳዊ ማሕበራትን ምትእስሳር እውን ከደልድል ይግባእ ኣቕሚ ናይዞም ኩሎም ተዋሳእቲ ብሓባር ምድልዳል ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ጥሜት ዘሎና ሓበራዊ ኣርባዕነት ክዕብዮ መታን ነዚ ፀውዒት ንምትግባር ግልፅነትን ተሓታትነትን ሓገዝ ኣብ ክንዲ ዝዕንቅፍ ንሰባት ከገልግል ዘይበቅዕ ቤት ፅሕፈታዊ ኣሰራርሓ ብኣድማዐ መገዲ ምንካይ ከም ዘድሊ ኣፅኒዖም ብምምልካት መንግስታት ውፅኢታዊ ግዝኣታዊ ምቁፅፃር ኣብ ዘይብሎም ወይ ሰብኣዊ ተበፃሕነት ኣብ ዝተገደበሉ ኩነታት ሙናት ናይ ውሽጢ ዓዲ መሻርክቲ መተካዕታ ዘይብሎም ይኾኑ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብቕምስናታት ብሰባኻታት ብናይ ካሪታስ ትካላትን ብካልኦት ኣብ እምነት ዝተመርኮዘ ተበግሶታትን ኣቢላ መብዛሕትኡ ግዜ ብዓለም ለኻውያን ተዋሳእቲ ኣብ ዘይብፅሕ ከባብታት ናብ ተቃልዓተ ህዝቢ ከም እትበፅሕ ብምግንዛብ ንውጥን ንምግባዕ ዓለምን መሻርክቱን ነዚ ፃዕርታት እዚ ክቕፅልዎ ኣተባቢዖም ድሌታት ኣመጋግባ ምምላእ ስቃይ ዘቃለለ ጥራይ ዘይኮነ መሰረታዊ ጠንቅታት ስነ ፖለቲካዊ ኣቀማምጣ መልክዓ ምድሪ ዘይምርግጋእ እውን ከም ዝመልስ ኣስሚሮም ምክንያቱ ውሕስነት መግቢ ኣገዳሲ ኣካል ዓለማውን ውሁድ ድሕነትን እዩ ቢሎም ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ውጥን መግባእ ዓለም ኪኖ ስርሒታት ህፁፅ ምላሽ ብምዝርጋሕ ከም ንህፃናት ኣብ ቤት ትምህርቲ መግቢ ዝህቡ መደባት ዝኣመሰሉ ናይ ነዊሕ እዋን ተበግሶታት ንምርግጋፅ ዘካይዱ ፀዓርታት ከም ዝነኣሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ነገር ውፅኢታውነት ሓደ ትካል ጥራይ ዘይኮነስ ተኣማንነት ኣህጉራዊ ምትሕብባር እውን እዩ ብምባል ትካል ውጥን መግባዕ ዓለም ሓድሽ መገዲ ዝከኣል ምዃኑ ከም ዝረኣይ ገሊፆም ይኹን እምባር እዚ ነቲ ኣዝዩ እተሓላለኸ ነገር ንምቅላል ነቲ መሰረታዊ ነገራት ቀዳምነት ንምሃብ ከምኡእውን ወላ ሓደ ሰብ ከይርሳዕ ምግባር ቆራፅነት ከም ዝሓትት ኣትሪሮም ብምዝኽኻር ኣብ መወዳታ ቅዱስነቶም ኩላቶም ናይ ዕለት ንገይራኣውመ ምእንቲ ክራኽቡ ብክብሪ ምእንቲ ክነብሩ ኣምላኽ ፃዕርታትኩም ክባርኾ እፅሊ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 27 ሰነ ምስ ኣባላት ጉባኤ ካርዲናላት ክራኸቡ እዮም ኣባው ድማ ኣብ ህልው ኩነታት ቤተ ክርስትያንን ዓለምን ዘተኮረ ብዛዕባ ሰላምን ከምኡውን ኣብ ትግባር ሲኖዳውነት ዘተኮረ ፍሉይ ዘተ ከካይዱ እዮም ቤት ፅሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ከቅድምቲ በዓለ ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ካብ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 27 ሰነ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ዝምልከት መርሓ ግብሪ ኣውፅዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስ ካርዲናላት ኣብ ዝራኸብሉ ጉባኤ ብዛዕባ እቲ ንዓለም ዘሳቕያ ዘሎ ግጭታትን ብዛዕባ እቲ ቤተ ክርስትያን ሰላምን ዕርቅን ንምህናፅ ብደረጃ ቋንቋን ኣተሓሳስባን ብኸመይ ክትረዳዳእ ከም ዘለዋ ክመያየጡ እዮም እዚ ጉባኤ እዚ ደድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዝተኻየደ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ 170 ካርዲናላት ድምፂ ምርጫ ዘለዎምን ዘይብሎምን ዝሳተፍዎ ኣኼባ ክኸውን እዩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝተኻየደ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነዚ ሕጂ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ወርሒ ሰነ ጉባኤ ኣውጆም ነቶም ካርዲናላት ከዓ ኣባኻትኩም ክውከል ከም ዘሎኒ ይስማዓንን ይኣምንን እየ ከም ዝበልዎም ዝዝከር እዩ بمسرتتي كبيت صحفت زينا انكفل محتا من قدست منبر زوات امرحا قبر ايونا يزفلوي قباية كاردينالات بسالوتن سمونان بحتاوي استنتنون بقجلاو ميتن كمون حفشاوي اخيباتاتن زكايت كخونيو نتي سينو داو ميلا تباهيلو زفلت اقباب دما كسعبيو بزوان كاردينالات حوناتاوي من لوات من تخهلوام بزعباتي يابد دراش زكايدو وزتا مستيراون نت كحلون عب اوان الزفلوي قباية كاردينالات نمر راخب بزوحان زغونا مقلس اكايهبو تحاتي تومالو تساتفت الزو قباية عب عسرا قجلتات ككافافلو يوم نتشعات تا قجلتات بتوم ترا زغونو كاردينالات مرستي زغومو دما كخونو يوم قل خابزياتوم كا حوارياويان لوخات كدست منبر كاردينالات مرستن كموون ترا قل قلوتوم زودو كاردينالاتن زساتفو وكخونو يوم اتوم زو طرفو عصر توحاد قجلتات كاردينالات مرستي عبالات كوريا رومانا دمس مرجع زي بلوم كاردينالاتن زتقال لكخونيو نفس وقف قجلة نتزكايد وزت زمرحون قزيز قصاصرون ابو منبراتن نحسابات تساتفتز اكبون ناب موداتات سبساب قجلتاتهم زدالون صحفتون كهلو واميوم الزفلوي قبعي كاردينالات زمت زلو عربي الى تسران شدشتن سنة برسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعات بزمر رحمة سواة قداسي اب بازيليكا كدوس بيتروس كجمريو بدحرزي الزوم كاردينالات نتي نايت قبعي مخفتس نسرعات نمستاف نابناي قبعي الدراش باولو شادشاي كخدو يوم اباو دم ما مدباتهم بمزمور نعا او منفس كدوس كخفتو يوم حلقة قبعي كاردينالات بزو كاردينال جوفاني باتيستاري بزقرب ومدرن كمون بقدوس ابونار سليك انا باباسات زقرب اللوم نايم اتوي كالم اعدان بمكفال دم ما قبعي اوم كجمرو يوم اتقداماي اخيبا ابييني تعلمينا وانجيل كنسبخ التتوعنا ابزبل حتو زتكور كخونيو بزو كاردينال زي غوشريش متروبوليتان لك باباسات كراكوف قدوس مصحفاوي استنتنو ككافل وميوم دحرزي نايت امونا صلوتن زتا قجلتاتن كمونا بحفشا واخيبا سبصابات مقرابن كسعبو يوم عربي دحر قطري اتخالاي اخيبا باهل سلطانن سلطاني فقرن بزبل ارستي كستنتنو يوم بزو كاردينال فيكتور امانويل فرنانديز هينتناي تبزعبا قديات انكص امنت زحل العلواي بيت صحفت قدس منبر اب حمشاي معرفناي قروم سبعونت تمركيسوم استمهرو ككافلو وميوم قدام نغهو دحرتي اب بازيليكا قدوس بيتروس ببزو كاردينال ريزم الرحمه سوا تقداسه بزوان كاردينالات نابا داراش باولو شادشاي بمخاد عيوم كقصلو يوم اتسالساي اخيبا اب سناي مهناص ناي زمننا بوتاتات سراح بزبل ارستي بزو كاردينال ستيفن بريسلين ليكا باباسات متروبوليتان جوهانسبرغ ابو منبر غباي كاتوليكاويان باباسات دبوب افريكا استنتنو كقربو لوم يوم اتز سعب زتا اب حباراو ربحان مهناص زتقم كففلاتن كاب حزبتاتن محبرسبن زلع الحطوتات كمون ابا كبابياويان ابيات كريستيانن ادماساويت بيتا كريستيانن كهبوا زخيلا دقف عبزة تكورة فرنقر كخوونيو اتراب عيناي مودة تاخي بعد ما قدام دحر قطري عب حدش عدراش سينودوس ككايديو منقد دي تقباري سينودوس عبزبلار استزة تكورة دما كخوونيو واناس حافي حفشاو قبائي سينودوس باباسات بزو كاردينال ماريو غريج كابتيناي اقلاسياو قبائي بزعبا سينوداو النت كلتشهن عسران شو عتن كلتشهن عسران شمونتن بزبلار استي مدرخاتن معقناتن كمون مسارحيتات مدلاو نزبلو عرستتات نايت سنة دامل كيتوم مدرخ قربو يوم زو قباية زي ناي ممرحي محتت مصر ساليك انا باباسات ليو مبل عصر تربعة زكاير زتن كمون كابسلست دقايق زي بزح ناس حساب نحساب ناي ملوات مدبات زتقالل كخونيو بطير ساليك انا باباسات زي قربو ناي مدمدم تا مدره دما الزفلوي قباية كاردينالات كزازميو سعيبو دما مزمور سبحات لك كزمرون كتسيلوم دما مصر ساليك انا باباسات ناب عدراش باولو شاد شاي بمخاد ناي درار انقدوت ككافلو يوم سنوي الات عسران تشعاتن سنة رساليك انا باباسات ليون مبل عصر تربعته عبازيليكا قدوس بيتروس نخبره بعال قدوسان هواريات بيتروسن باولوسن مسوات قداسي كعرقو يوم حفشاوي بيت صحفت قباية سينودوس باباسات ابزهابو مقلسي مراحتي اهقوراويان تقوامات بيت خريستيان نتن سينوداونت اب قبرن موعلن معباليتاتو نمقمقامن نزكايد ناي كلتشهن عسران شوعاتن كلتشهن عسران شمونتن اقلاسياو قباية نمسنداو اب كتما روما يأكبو كمزلو افليتو بمسرات التتمال السونوي بحفشاو بيت صحفت قباية سينودوس باباسات زواتس مقلسي መራሕቲ ኣህጉራውያን ተቋማት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ሮማ ንዝቕፅል ምዕራፍ ናይ ሲኖዶስ ንሲኖዳውነት እተወፈየ ናይ 3 መዓልቲ ኣኼባታት ክገብሩ ምዃኖም ሓቢሩ። እቲ ካብ ዕለት 23 ክሳብ ዕለት 25 ሰነ ዝካየድ ኣኼባ ካብ ላቲን ኣሜሪካ፣ ኣፍሪቃ፣ ኣስያ፣ ኤውሮጳ፣ ኦሻንያ፣ ማእከላይ ምብራቕ ከምኡውን ሰሜን ኣሜሪካ ዝመፁ ተወከልቲ ኣህጉራውያን ማሕበራት ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣወሃህቲ ጉጅለታት ሲኖዶስ ኣኼባ የካይዱ ኣለዉ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ እዚ ኣኼባ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ምዝዛም ስሩዕ መበል 16 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 ኣብ ትግባሬ ናይዚ ሲኖዶስ ንሲኖዳውነት ዝቕፅል ዘሎ ምዕራፍ እዩ። እዚ መስርሕ እዚ በቲ ኣብ 2027 2028 ዝካየድ ኣቅላስያዊ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ፍሉይ ኣኼባ ክካየድ እዩ። ተሳተፍቲ ነቲ ቐጺሉ ዘሎ ደረጃታት ናይዚ ሲኖዳዊ ጉዕዞ ንምምራሕ ተባሂሉ እተዳለወ ኣቅላስያዊ ኣኼባታት 2027 2028 ንደረጃታትን ማዕቀናትን ከምኡውን መሳርሒታት ንምድላው ጉባኤ የካይዱ ኣለዉ። ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ከም ዝገለጾ እቲ 3 መዓልቲ ዝወስድ ዕዮ ኣብ ትግባሬ ናይ መወዳእታ ሰነድ ናይ መበል 16 ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣብ ምስማዕ ዘተኰረ ክኸውን ከሎ ካብ ተፈላለዩ ዞባታት ዓለም ናይ ዝመፁ ተሳተፍቲ ተመክሮታት ምልውዋጥ ከምኡውን ሓባራዊ ቀላሲ ተወሳኺ ተሳትፎን ሓባራዊ ኣስተንትኖ ዘድልዮ ጉዳያትን ኣብ ምልላይን ዘተኰረ ክኸውን እዩ። ገለ ኽፋል ናይ ትውጥን ነቲ ናይ ሲኖዶስ መስርሕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ ዝቕጽሉ እዋን ኣብ ኣከባብያውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዞባዊ ጉጅለታት ኣብያተ ክርስቲያንን ንምትሕብባር እተወፈየ እዩ። ነዚ ዕዮ እዚ ኣብ ምድጋፍን ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ዘለዎ ግደ እውን ፍሉይ ቈላሕታ ክግበረሉ እዩ። እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ምይይጥ ኣብቲ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝተመልከተት ሓደ ደረጃ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2028 ዝካየድ ኣኼባ ዝዛዝም ዝሰፍሐ ጉዕዞ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘተግብር ኣኼባታት ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ተሳተፍቲ ብዛዕባ ተሳትፎን ውክልናን ትፅቢትን ዝግበረሉ ውፅኢት ከምኡውን ብዛዕባ እቲ መስርሕን ምስ እዚ መስርሕ ዘለዎ ግደ ሓፈሻዊ ቤት ጽሕፈት ዘቕርቡ ሓሳባት ክካፈሉ እዮም። እቲ ኣኼባ ሓሙስ ምሸት ክዛዘም እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ቀቅድሚ ምዝዛም እቲ ኣኼባ ምስቶም ተሳተፍቲ ኣብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ክራኸቡ ከም ምዃኖም ከም መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ቐትሪ ዕለት 25 ሰነ ምስቶም ኣብቲ ኣኼባ እተሳተፉ ናይ ዘተ ክፍለ ግዜ ከሕልፉ እዮም።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለ ምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ነጽባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።